0: هاي
1: وي سيكتات الختمين دقيقتي تاي سيميم التكتر تاي الختمين ويسكتر كسام قمس دقيقتي تاي قمس الختمين وسيكتات أولي تميتين دقيقتي تاي سيمايس أولي تميم سكتر سماتين
2: Segon, this is Diage Alfred, and you're listening to Newhawk Radio, coming to you from sovereign Newhawk territory.